0: playing another divine mix of hers. And now for me and my tomfoolery. Let's get into it, shall we?
1: نار أيقظت الرقيا في روح كانت في جوفك.